0: الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: قد كان بي زرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسل خلو ياتي بآياتي فتاتا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي أهد الفزاهات أكرم به من كتاب قد صبا إللا فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء تشركون.

0: أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

تقرأ. كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين.

يا مطلقا وسع وحل العقال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة.

لوجما أوحى به خير الكلام ثبت كوني الخديم والخليل والحبج الماحي المكسر القليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي.

عن بالعداء الشرك مع الخناس ذهبت عن دين إله الناس عند العداء الشرك مع الخناس يجود نحويك وعروضي سرمدا ولا يليق عن جناب أحمد نفيت بالتوحيد كل الشرك عند به آئبا بالدرك ينقاد الإيمان والإسلام وأحصل الإحسان.

الفاطر قد أهل بدرين الأسود فقلت مرادي يا مزحزح الحسون يسد أهل بدرين الفئام خير من يا مذهب اللئام فقلت ولي

الماضي وأنت الأكرم به لم ينحن العرم رموت أنت الإله لا إله غيرك يا من أتاني دون خير دون

أباص ولي تقود طاهرا هديتني بالمنتقى المعلم سل عليه أبدا وسلم كرمتني بكونك الكريم فما أدي منك لن يريما منك أدي يا كريم يا أحد سر لغير ساق در من جحن ثبت قلبي أنا ارتدي الجنان ثبت قلبي.

الجنان ابحي بخل لدى الضراي هما محاني الشح في السراي حات نفسيك مع الأعداء بكزم غلي ومحوت الدائي ذكرت عن جميع الناس بعد الجهاد المذهب الأدناس ذكرت مؤمنا ومسلما.

على الشجاعك ضيغم القلات تسيمك النامي يا الصراط على الشجاع ضيغم القلات تسيمك النامي مع الصراط على الشجاع ضيغم القلات إلى النبي ورسول أحمد قد الصلاة بالسلام حمدا نفعتني الله بالمنفوع الشافع المقدم المرفوع باقي وجهك الكريم أدخليك في قبل أحمد النظام يدخليك تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي في ذا اليوم وبعده عن اللغى بالصوم تفضل علي بالبرور بلا مفاسد ولا غرور سقيتني بكأسك المروي أيتني بسرك المقوي باركني اللهم في إخدامي أحمدنا المثبت المثبت الأقدام عليك سيمي صل سرمدا في الآل والصحب وخدمة أحمدا طيغري الحرام سرمدا وكل مكروه وما لم يحمدا.

بارك في عقائدي وقولك وفعل ما لي قدت دون الجولين. لك خطابيك يا كريم يا أحد يا منعما ليس له كفءا أحد. حسن بذاتك وبالأوصاف.

كشفتي كشفا يديم للعجب في كل شهر ما وفي شهر الرجل لقد تبين لكل من عقل كونك لي بما اختفى عن من نقل لقد تبين لكل من علم كونك لي بما من الضعف السلم سلم تقدي ومقالي والفعال وخلقي من غير خير وفعال نبتيت بها حاكم حكيم أفهمت أفا عداية بالشكيم برأتني من سوء ظن وتهم وليفؤادي قدت غيبا نبها لقنتني تلقين موح ملهم قسمتني من جالبات وهم هديتني هداية قد بهتت بالعدا فاستادمت وسكتت هو لغيري العادي والفتون وتمتحي لي الشروح والمتون من لك الظاهر أحكاما بدت ومن لك الباطن حكمة هدت يختصني الواحد

فلسواي الصائق رب الفاسدا ترسين عن الأعداء والجدال قضي إلى الكنان بالأبدال حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل حبل الكتاب خير مرسل وقال الحديث خير مرسل بالله ورسول صرت عبدا لا خدما لمنير أبدا بارك للنافع في حياتي وانقاد الحديث كالآيات هداية الله كفاني الضلال وكان للمغني بأبرك حلال ترسي عن الضلال والإملاق هداية العليم ذي الإطلاق وسط لله بلا عوائق وكان لي بكرم بلائق تكرموا في

ضيقي المحا وضيقي المحا وضيقي المحا وبشي وبدا لو خطابي وقفاني بكوني ما لا يليق بي وسام مسكني لست واد ولست بي ولد يا رب كل والد وما ولد أجبتني بما نفى بخيري كل

نان طاف علي ضيافع الاستحاء وقتلي منك بمخدر استحال أقتل إكرارك من لا ينفد ما عنده فللشكور أحفد علقني تعليم علام الغيوب طهقي ما يودي للعيوت فلا تفضل وراء بعمري يا تخطي مخجرا للزمر لقد تبين لكل جاحد كوني عبدا للجميل الواحد مرت لي منك بلا حساب ما قاد كل

إن الدرج أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف أكرمتني في البر والبحر وفي السر والجهر بلا مقوف فأتني ذاك الحكيم السالبا لهداه لعداي غالبا ويتقيم بشكر يا يرى عند الشراء ولغيري لم يرى أكرمتني كرما من لا يعجز أممكن ما وعداي عجزوك لا من حني ولا سينحوني معاد إن من عداي قد جعلتهم كعاد فأعطتني يا ربي ما يغبطني في سواي لي صمت وطني هديتي زحزحة الإنكار ومن كلي تخلد الأبكار وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود وليتك اللهم بالتوحيد عند ذوي التسليس والجحود إليك أوسط لدى البحور مزحزح الفجار والمدحور فطل المحامد إليك يا أحد قبل وحولي من أبى ومن جحد علمت الأعداء كوني عبدك مذ قتلي عند عداك جندك علمت الأبرار كوني خلك منذ جعلت لي كثيرا قلك فلقد تبين لكل لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل فلقد تبين لمن لم يجهل كوني يحبك ولست أزهل يقوده العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير يقود العليم والخبير بخير سر دونه تدبير ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام ملكت أحمد مدادي والقلام لوجه من أورثني خير الكلام سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عادوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن مكاره الدنيا والآخرة وقد أعاذنا الله تبارك وتعالى من الجميع نعم القريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

إلي بقاد الحكيم يسر لي نعم الحكيم علمني وفهما ألا ملي رب القلوب فجاد فضلا.

طم قلبي هدت وسليم انبدت هدية عندي غدت تقود من لم يعلم فمن محا بلا سبود يستبلاء العنكبود يقيل عمري.

وليسدد اللسان وليقاد المحكمان. علمني الله الخبير وقاد للأجر الكبير وداقت لي للقبول وصانني وحكمان. نبشت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشيخ نونغ لي غنا غرم لول.